ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

من قلبك يرقوت ديرة من قلبك يرقوت ديرة تأسي شاركم قروش أبو نتوبوا يبيع

0: و فيستي نا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو حفتي 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوت تايوانديه بجماري بكن 0 حفصادو بيانجي بصادو بيستو بنت 47 حفتي وچار

0: چایا اوهب باش ترین موبیلیات د باغچایت هاین ده هر لوري د استکوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او اوانتشتا هم دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دف حزو خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرا منه چی صدف سلی بش یاتای بت دوشکو و دوشکو بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکو کیل دی ویجا بنو سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو حفتي 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دس بإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوت تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47

آی کلی آجی جه و جه گنده مبارکی دکنه دی نابه شاوره ولی شورا من و جه گنده مبارکی دکنه دی نابه شاوره ولا خليل لا ودرا من تا جاي دلالت لي خرا بكرم عدد ما دبي جفو باب ما دبي جبر ادرا دبي جنجر بده بي وجه ما وهل بسك داجني ولي كوري ما يوزي خد يوزي رب كاغز از من كي خيرات سرحين ما دبي جفو دم من كي خو بك جي بود متاوي ولا وجه جد از من دي خود دي خود جي بود متاوي بس تو تو تي متبقا اين قبا جد از من جن من طرف نو باب دن قبا جد از من كي من وزاب چي بيت دي به خنو به كوري لا كي خود لا بيت دي به راشني ولا وقت كوري لا كي من دلا جي تو ولا دي غريبانو قربت ادا جي گاري كش خالد لي خرا بي كي شي سم ساكن ياد لي خو بي بني ولا خليل ادلا مو مخ مو خيال و دنيا سر بت در يمال اخ ناب يمايو بخان يمايو شرام يا مايو يا اي دبابو خدي بنو كلام محمد اجازو بني سال زمان

ولا خليل ادلا دبلا حمي وبد ولا دبلا نبي وبد جدز بيدز رابد الزب الزب وقبل بشتا خروش كتبي حدو تابي قويت كولا بيد بقدر نابي خدك ما بيلا جيسسي ديكنا محمد جاظب حوالا بيشن عيب على ديب دنيا اليبي ولا وقت الوحيد برا خدك ما وبد ولدت نبي يا محاكنا يا الله يا ولكن انا يا ماكيكو كامل يا ماشور رامي يا ماكور رامي يا ماكور كنمي يا ماشلكي يا ما نازكي يا ما سوى سريب نوكنا محمد اجازو عيبو يسوى

ولا جانب الاذكار خدي جانب جد بي وزير ابو مسجد ابو جرم ربي نبي ما تصان يجوري ولا هوا خدي لو قد زوج وجوات قبلي

Allah rabbele dile bala bame dile kabe yedi hukka hoca hoca hoca hoca hoca hoca hoca ولا برخ ولا دم قدرنا عم يخدك ما بنقول هذا الأطعمة كده.

0: دهوك راديو #.net.
1: ولاتي من ذين هابون الجينا من الجهاني هني دقارم اسنا بن مهجي تترنجا خلات بيشكيشي بجنات بكم ولاتي من ليج بلي خوينو جاني خو بهاتر قد من نادي بمرديني دياري تبكم ولاتي من ولاتي من دايكا من كردستان دايكا من كردستان.

0: فيستينا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله أكبر في 5 لتر بويب دوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبس 5 لتر فاكو سحكة بنقى باغيوه جوبة دزبا إنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بها فركة ات موبيليات الناف مالدا بجورها ديزاين شهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة شتت فيت بو همي أوفيسات بردستا تا أوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات الباخچه هيت هين دهر الوري دستا كوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات الناف مالي و دريسنج روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا

مامون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

كما حوشا مالا بابي من ربنا خذي مخاتود الله برما وهارا دانس بابي مختار وحزاي قندي ما بيني بخصه